يا فرحي على أولاد الحمري، أولاد المدينة وسيد الهواري، عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري، عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري.

وهران تنسي لي عذابي، نحلف لك ما يطولش غيابي، ونعود بين أهلي وأحبابي، والله ما يطولش غيابي ونعود.

حيارة والغربة صعبة وغدارة، عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي، وهران وحشبابي وهران تنسي لي عذابي، نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وحبابي، والله ما يطولش غيابي ونعود.

أرض جدالي وهران نوح شبابي وهران تنسي لي عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي

لا فايدة وهرن وهرن رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة

0: بلادي وهران نوح شبابي وهران تنسي لي عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي.
1: Vinga, va, doncs marxem d'Algèria cap al cor del Montseny amb Remei de Calafresca, que en aquest cas versionen un poema de la poeta palestina Rafif, hòstia, m'ha marxat el nom, Rafif Ziadà, un poema que us convido a escoltar, Tots els tons de la ràbia, musicat per Remei de Calafresca, és inclassificable.
2: اسمحوا لي ان اتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً.